0: انا ما بلاتش نيوفا عوافو ماما عوافو ماما عوافو اسم الله من عوافو مفوتف انا دافا داكي شكل عغزي ايه كنت كل انا كده جيم عوافو لا باربو مزير زير ام فيرني ماما زيلت فوكي كي
1: ايه فوزين على ميك فاليري
2: ماما ما وين دك فاين ما فيت الباتش كلاز باربو
0: راس باربو
2: ايه كا نرين رام بكم جي كبيفا ماما كوتش مات باتش كما نونغا فو ايه
0: لا بلا فاسم راع باربو فاين ام وا ايه شكل عغزي غتا سام بلا
2: Tu as dit que
0: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que t

0: كلها ستم كفافي.
1: 350 باريل بار جور مبوكو تشي مرور تشي كنتين جون مش 90 ميل تون نو وي لورد راي رين نا بيستينا لي فتاتيا تش مش ندريستاج جانوي نيش فيزيون راتيرا كتام زان فتون زان يا 35-40 ان افن نانوشا دو تشي مرور بملانغ جوي ستون Eu aș notat să ajut cu, oui, să arătăm tunda niu macati să te zvit în dalan.
2: D'accord. Ok.
1: Ifam manmi va urna să deam de lista jani. Ato vi au timruru central langeja B, mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mie n-am de lista. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet chiar zeci. Mituv zan tad nu kako ci ma panin zan fa uzawe rantena marna jirama societe nationale patrimoine national tukun ci midem vain tukun ci sumena vain azotom fandara am miaramano ni zavatu de tinanzarano tinanzaranay zo fiptona de ça ça ça na otan bénéfice
0: chaotra tombokola chaotra tombokovavy.